ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، pada hari ini, hari Ahad, insyaAllah kita berada pada tanggal 11 Rabi' al-Awwal 1446 Hijriah. Kita memasuki sesi pertama dari tema kajian kita pada daurah kali ini, sebagaimana telah diumumkan oleh panitia dengan tema ketiga, manhaj tarbiyah salafiyah ditinggalkan. Tema ini sangat penting untuk selalu disampaikan dan diingatkan, terkhusus di masa semakin asingnya salafiyah dan al-manhaj salafi. Tidak hanya al-manhaj salafi itu gharib, asing di keumuman umat, pada keumuman kaum muslimin, bahkan sekarang sudah mulai asing pada atau bagi orang-orang

حين محرم للسنين يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بنا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نتخذ

التي تبقت والإنجيل لكم بعدي هل تعقلون ها أنتم حاكم فيما كنت لم تحاجون فيما ليس لكم به علم واعلموا أنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهودي ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن لم نسل إبراهيم الذين تدعوه وهذا الملك الذي آمنوا الله والدين وتطائفة من أهل الكتاب من ذلك يضللكم يضلون كما يضلون أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله لتكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل لما تلبسون الحق بالباطل لما تلبسون الحق بالباطل تكون الحق وأنتم تعلمون وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا أو بالذي

كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تدرسون وأعرفكم أن تتخذ الآلهة النبي أربابا أعرفكم كفر إن كنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ما آتيتكم لا آتيكم من كتاب وحكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم تصدق لما معكم تؤمنون به وتنصرونه قال أقررتم وأخذتم على ذكري إصري قالوا أقررنا قال اشهدوا أن معكم شاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير الله

وما أنزل على موسى إلا بشرى ويعقوب الأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيين من يفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا

والمسلمين خالدين توقفن العذاب وتنظرون الذين تابوا ذلك أصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بإيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم.

لن تنالوا الحرث حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا حرام إسرائيل على نفسهم قلت نزلتها قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فاعترى على الله بعد ذلك هم الظالمون قل صدق الله.

وما خلوك أمنا وإلا أن أحجم بيستطاع إلى سبيلا وإن كفر فإن الله غني عن العالمين يا أهل الكتاب لما تكفرون تهان لتكفر بأن الله شهيد على تعملون لا أهل الكتاب يتصدون عن سبيل الله

يردهم بعد عن الكافرين وكيف تكفرون وأنتم بعدكم آيات الله في قلوب ومن يعتصم بالله فقد ضل صراطا مستقيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا

أعدام إذ كنتم أعدام فما بذلوكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم كذلك أنزل

العالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر من الله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وهم الفاسقون. لن يضركم مما أتى ولن يقاتلكم عدوكم الأدبار ثم لا تنصرون. ضربت عليهم الذلة أينما تغيروا وفي حبل الله إلا بحبل من الله وحبل من الناس وبلغوا فهم من قبل ضربت عليهم المسكنة لأنهم كانوا يكفرون بآياتها ويكفرون بأنبياء بغير حق ذلك يا سوء كان يعتدون. ليسوا سواء من أهل الإيمان.